0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى.

0: ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك، وأنت أولى بالتفضل علينا، فأعتقنا يا الله. وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا و

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 70 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

0: تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.
1: دعاء الهم والحزن.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة فصلت.
3: أعوذ بالله

0: الحيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة فصلت.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة ياسين. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا سائل يسأل يقول: خروج الدم اليسير من الجسم وبقاؤه على الملابس دون غسل أثره، هل إذا صلى الشخص بهذه الملابس يعيد صلاته؟
2: والله الأفضل يعيدها، لأن أكثر أهل العلم قالوا بنجاسة الدم، وبعض الفقهاء قالوا بعدم نجاسة الدم. كان الصحابة يصلون بجراحاتهم، وورد عن ابن عمر أنه كان في أنفه أو في وجهه شيء،
1: نعم،
2: من مما يسمى بها الدنامل أو غيرها،
1: نعم،
2: فعصرها فخرج شيء طبعا قيح ودم، فصلى ولم يتوضأ. لكن الأفضل خروج عن الخلاف،
1: نعم،
2: أن تيسر له يغسل مكان الدم،
1: نعم،
2: خروج عن الخلاف. لكن لو نسي وصلى وبعد الصلاة رأى أن في دم أو كذا ما يضر.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ عبد الباري الثبيتي، وتلاوة لسورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم

جهنم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

تحط به. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من

صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

0: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الحجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشعراء.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طه.

0: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ذكر الله علامة مميزة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقوتها وحياة الأفئدة وبهجتها، وحياة الأفئدة وبهجتها. والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل المتقين وعلامته، وسر التوكل وشارته.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: القرآن العظيم كلام الله المحكم الذي لا يعتريه الخطأ ولا يتطرق إليه الزلل. أودع الله في آياته العلم والحكمة، فهو أحسن الكلام. وغريب القرآن هو خطوة من خطوات فهم كتاب الله عز وجل.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، يتلو عليكم سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وتلاوة كانت لسورة القصص.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: حين نقرأ أو نسمع القصص فإننا نفتح بابا للفهم والتدبر، ونجد فيها منهجا واضحا للتعامل مع التحديات. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين. فقد روى الإمام الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فهذا المنافق هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا الرجل هو رأس المنافقين، وهو أكثر شخص حاقد على الإسلام والمسلمين. فهذا الرجل كان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب، كان سيعين رئيسا وملكا على هذه المنطقة التي هي يثرب، التي غير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم فسماها المدينة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمسلمين قوة وانتشر الإسلام أكثر وأكثر، هنا اضطر هذا الرجل أنه يتظاهر أنه مسلم لكي يحقق المصالح التي يريدها. وهو أيضا لا يريد أن يدخل في الإسلام، يريد أن يبقى على الكفر، ولكنه تظاهر أنه مسلم وبدأ يصلي مع المسلمين في المسجد، ويصلي في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الناس ظنوا أن هذا الرجل مسلم. وكان هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان يؤذي المؤمنين ويحاول أن يزعجهم بكل طريقة ممكنة من غير أن يعرفوا أنه منافق، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، هذا يسمى النفاق الأكبر طبعا. فهو في داخل قلبه كافر بالله عز وجل، وفي الظاهر أنه مسلم ويذكر الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينصح الناس في بعض الأحيان ويقول لهم اتبعوا هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم، فالناس اطمأنوا له وقالوا هذا قد دخل الإسلام، وهو في الحقيقة كما نعلم هو كافر يبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كثرت أذيته للمؤمنين، فقالوا الصحابة رضي الله عنهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ومعنى كلامهم هيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم ونطلب منه أن يوقف هذا المنافق عند حده لأنه كثير الأذية. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إنا نستغيث بك أن تكفينا شر هذا المنافق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فأنتم أيها الصحابة وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لا يستغاث إلا بالله عز وجل. هذه الكلمة، كلمة الاستغاثة، فقط تكون لله سبحانه وتعالى. أما البشر فإنه لا يقال لهم هذه الكلمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به. وفي هذا الحديث هو عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لا تستغيثون بي، لا تقولون نستغيث بك يا رسول الله. لا، المفترض أن يقال: نطلب منك يا رسول الله أن تفعل لنا كذا وكذا. وإذا دعوتم الله فهنا قولوا هذه الكلمة: اللهم إنا نستغيث بك ونسألك أن تعطينا كذا وكذا. ولأن الله عز وجل قال في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة فقط تكون لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة، كلمة استغيث، ما تقولها لبشر، بل تقولها لرب البشر سبحانه وتعالى. وهذا الشيء علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا ذكرها لنا في كتابه الكريم. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الأدب مع الله سبحانه جل في علاه، فلذلك قال لهم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فمن باب الأدب مع الله عز وجل أنك فقط تستغيث به، وأنك فقط تستخدم هذه الكلمة مع الله سبحانه وتعالى. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، الكفار الذين كانوا موجودون في المدينة بعضهم دخل في الإسلام، وبعضهم أراد أن يبقى على الكفر، وأراد أيضا أن يبقى في المدينة، ولكن كان الحل أن يبقي نفسه على الكفر، الكفر موجود في قلبه، وأن يظهر للمسلمين أنه مسلم، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتراه يصلي في المسجد، وبعض أحيان يعني يفعل بعض الأفعال تدل على أنه منافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لكي لا يقول الناس والكفار خارج المدينة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه المسلمين، لأن في الظاهر هم مسلمين، لكن الباطن الله يعلم أنهم كفار والعياذ بالله. وهؤلاء المنافقين موجودون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. هناك أناس في داخل قلبه الكفر والشرك، ولكنه في الظاهر يظهر للناس أنه مسلم أو أنه مؤمن، ويقرأ القرآن، وتراه يصلي في المساجد وغير ذلك. فلذلك يحذر المسلم من النفاق، لا بد أن يحذر منه، وأن لا يفعله، لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، في مكان فيه أشد العذاب
في نار جهنم.

0: لأن هذا الشخص كأنه يريد أن يخدع الله عز وجل ويريد أن يخدع المسلمين، ولأنه يفعل بالمسلمين الأفاعيل لأنهم مطمئنين له يعيش بينهم، ولكنه في الحقيقة يؤذيهم ويتظاهر أنه مسلم وأنه يحبهم فيكذب عليهم ويتعاون مع الكفار ومع المشركين لكي يؤذوا المؤمنين، فيقوم بإعطاء هؤلاء الكفار أخبار المسلمين لكي يستطيع الكفار أن يؤذوا المسلمين بكل طريقة ممكنة والعياذ بالله. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نوجه الناس إلى التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنه في دعائنا لا بد أن نقول الكلام الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نثبت على ديننا وأن نصبر في سبيل ذلك وأن نحتسب الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالذي يتمسك بدينه ويصبر على الأذى ويصبر على كلام الناس سواء الناس المسلمين أو المنافقين ويحتسب الأجر في ذلك، فإنه بإذن الله عز وجل سيكون في أعالي الجنان، وأيضا سيكون بذلك قد حقق رضا الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى هذا الشخص الذي أصابته الأذية أنه يكثر الدعاء بأن يثبته الله عز وجل على دينه وأن يصبره على ما أصابه وأن يرفع عنه هذا الأذى الذي يصيبه في سبيل الله سبحانه جل في علاه. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه يحرم علينا أذية المؤمنين، لأن أذية المؤمنين هو من أفعال المنافقين، وهذا الأمر خطير وفيه إثم كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رحماء على المؤمنين وأن يصلح حالنا في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الأشخاص الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى لماذا لعنوا وماذا حصل لهم بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح، ذكر الله علامة مميزة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقوتها وحياة الأفئدة وبهجتها، وحياة الأفئدة وبهجتها. والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل المتقين وعلامته، وسر التوكل وشارته.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحداً

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الصالحات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: حمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

0: أحاديث الصباح.
1: أعزائنا، جعل الإسلام العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة مودة ورحمة، علاقة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، ورغب في ذلك بالأجر العظيم، كما حث الإسلام الوالدين على تربية أبنائهم التربية الصالحة القائمة على الرحمة والحكمة دون قسوة أو إهمال، وأوصى بالصبر عليهم والاهتمام بتنشئتهم الأخلاقية والدينية. ولم يغفل الإسلام حق الأبناء في المعاملة الكريمة والاستماع إليهم والعدل بينهم، ودعا هذا جزءا من الأمانة، جعل هذا جزءا من الأمانة التي يسأل عنها الآباء يوم القيامة. ويعاني الأبناء في يومنا هذا مع آبائهم من عدة مشاكل، منها الفجوة في التواصل، وهي غياب الحوار الصريح بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب انشغال الوالدين مما يترتب عليه ضعف التفاهم وزيادة التوتر. كذلك فرض القرارات، فعدم إشراك الأبناء المراهقين في اتخاذ القرارات التي تخصهم ينتج عنه تمرد الأبناء وشعورهم بالرفض. كذلك يلجأ بعض الآباء لاستخدام المقارنة بين أبنائهم وأبناء الغير بشكل دائم، وذلك بسبب قلة الوعي التربوي والرغبة في التحفيز بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات وكبت المشاعر. أما انعدام الخصوصية فتعد من أكبر المشاكل التي يواجهها الآباء مع الأبناء في هذا العصر. نجد أحد الوالدين يتدخل تدخلا مفرطا في تفاصيل حياة المراهق، ونجد ذلك يرجع إلى قلق الأبوين الزائد أو فقدان الثقة بأبنائهم، مما يؤدي إلى ضعف الثقة وزيادة الكتمان من قبل الأبناء. لذلك مستمعينا، يجب علينا أن نساعد أنفسنا على فهم واقع هذه التحديات والعمل على معالجتها بوعي وتوازن.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هبنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أفيض الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله وحده،
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني

0: أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة النور برواية السوسي عن أبي عمرو البصري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة النور برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار

صفاتك، فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة الشيخ محمود الرفاعي.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر

تلاوة مباركة قد استمعنا إليها لسورة التوبة، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: تأملات قرآنية.

0: قرآنية
1: وسط تسارع الحياة. تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإسراء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
1: اللهم آمين.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة مريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.

0: كانت هذه تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، تلا على أسماعكم الكريمة سورة مريم.
1: تهنئة المولود له وجوابه.

ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله

0: إلا الله فذكره لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
3: إذاعة القرآن الكريم مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء عامة بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل أعوذ برب الفلق،

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل لجزء عمه.
2: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي.

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
4: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة النساء.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري, صدري
2: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
2: وقلت به حيلتي
3: حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد.
2: جنة الأرض
3: قال تعالى:
4: وَأَنْ

0: للبيئة مكوناتها وعناصرها التي تشكل الثروة الطبيعية في الأرض وغلافها الجوي بما حباها الله عز وجل من مميزات هائلة. فالثروة المائية بحد ذاتها وبشتى مصادرها من بحار وأنهار وأمطار وما في جوف الأرض كفيل باستحضار نعم الله سبحانه وتعالى بأن حبانا غنى البيئة من حولنا. الماء الذي منه يعيش الكائن الحي، ومن الكائنات يتغذى بنو الإنسان من شتى صنوف النباتات وما أحل الله من اللحوم المتنوعة. تتسع في هذه الصورة دائرة الحياة لتتنوع صور الإحسان والبر بين الإنسان وبني جنسه، وبينه وبين سائر المخلوقات في أرقى أشكال الأدب مع الخالق سبحانه، اعترافا بفضله على العالمين.
1: جنة الأرض.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم.
0: حياكم الله
1: بالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم فضيلة الشيخ. وأذكر طبعا مستمعينا الكرام برقم الهاتف الذي من خلاله نشرف باستقبال مكالماتهم، هاتف رقم 17455544 17455544. عبر هذا الرقم مستمعينا نستقبل مكالماتكم وأسئلتكم في برنامج أسئلة على الهواء. أجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ، يا أهلا ومرحبا. طبعا نحن نعيش في هذه الأيام المباركة ما تبقى من شهر ذي القعدة، وهي يعني أيام قلائل، ويطل علينا بعد ذلك شهر ذي الحجة الحرام
1: بإذن الله تعالى.
0: وهذا هو الشهر الذي يحوي في بدايته العديد من الفضائل و

0: يعني فيه المساحة الكبيرة للمسلم أن يغتنمها لشتى العبادات، سواء من قيام الليل أو من الصيام أو من الصدقات وغير ذلك، بالإضافة إلى من سوف يكون في رحلة الحج المباركة. نسأل الله عز وجل لهم قبول حجهم، وأن يكون حج مبرور وسعي مشكور،
1: آمين.
0: وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.
1: آمين.
0: بالنسبة للحج، وهو الفريضة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ركن من أركان الإسلام، ترى متى يجب الحج على المسلم؟ وهل تكفي أن يعني تكون حجة واحدة في رصيد المسلم في حياته؟ نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج القويم إلى يوم الحساب وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل على حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يعيننا جميعا على الطاعة والعبادة. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه البلاد الآمنة المطمئنة في أمن وأمان ورخاء، وأن يبعد عنا شر خلقه وأذى عباده،
0: الله.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج كما تفضلتم ركن من أركان الإسلام وأساس من أسسه ودعائمه العظام، وفرض من فروضه. لا يجب في العمر استنادا إلى النصوص الواردة، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إذا توفرت شروط الاستطاعة. والله جل في علاه قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه
0: سبيلا.
1: وموضوع الاستطاعة هنا يختلف من ربما أحيانا من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ولما سئل في كل عام يا رسول الله، قال: دروني ما تركت، يعني ما ورد فيها، يعني لا تبحثوا لا فلو قلت نعم لوجبت. فهي حجة واحدة تجب على المسلم في العمر مرة واحدة. والحديث بني الإسلام على خمس، الحديث المشهور على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فحج البيت من أركان الإسلام، ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أننا في زمان ومكان وبلدان أمور الحج فيها ميسرة.
0: نعم، الحمد لله.
1: على الغالب، والطرق الحمد لله مهيئة، والبلاد آمنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يبعد عنا شر الأعداء المتربصين الذين يغيظهم استقرار دولنا للأسف يعني. وبعضهم ربما يتمنى أن تكون دولنا كحال بعض الدول، طوابير على الماء وطوابير على الطعام وطوابير على التموين وطوابير، يتمنون هذا للأسف الشديد، بدل أن يتمنوا لإخوانهم ولجيرانهم الخير. والله المستعان. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرص، وأن يتعجل إلى الحج إذا توفرت الشروط، وذلك قبل أن تتغير الأحوال. أحوال الإنسان

0: تتغير، اليوم غير مشغول وغدا مشغول، ربما يذهب المال، تذهب الصحة، القوة، الشباب. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مستقبلا، ما تدري إيش يحصل. وأيضا على أصحاب حملات الحج وغيرهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الحجاج، أن لا يكلفوهم فوق طاقتهم فيما يدفعونه من مال مقابل الوصول. هي كلها أيام، بعضهم 4 أيام، بعضهم 5 أيام، 6 أيام، ولكن بعض الحملات ربما تأخذ مبالغ كبيرة ويعجز عنها
1: الحاج
0: بعض المسلمين ولا يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم بأن القدرة، يعني تأخير الحج، يتعمد تأخيرها، يسافر كل مكان، يذهب إلى كل مكان ولديه ما ينفقه، فيتعمد تأخير الحج. فتأخير الحج مع القدرة عليه يعد في الحقيقة من الحرمان. كيف
1: نوحنا
0: ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام بين كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. فهذا الإنسان محروم، إذا المستطيع، نحن نتكلم عن من استطاع، الصحة موجودة ووجد الزاد والراحلة والطرق الحمد لله آمنة، الله يديم علينا الأمن والأمان، وتسهيلات الحج لا تخفى على أحد، وما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية حرسها الله في خدمة الحجاج ليس من الآن، وإنما من قديم الزمان، من عشرات السنين ومئات السنين إلى الآن، وهم في خدمة حجاج بيته الحرام، وفقهم الله. نعم.
1: بارك الله فيكم. وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم مستمعينا الكرام في برنامج أسئلة على الهواء بالحديث عن الحج. شيخ علي،
0: نعم.
1: معلوم بأن أركان الإسلام يعني كل ركن منها هناك فوائد يجنيها المسلم عندما يقوم بهذا الفرض، يعني الصلاة إلى الصلاة مثلا كفارة لما بينهما مثلا، بالنسبة للزكاة والصدقات الله سبحانه وتعالى يبارك في في في مال الإنسان وفي يعني حلاله، الصوم فالله سبحانه وتعالى قال: فإنه لي وأنا أجزي به. لكن ماذا عن الحج؟ ما هي الفوائد التي يجنيها الحاج عندما يذهب إلى هذه الرحلة
0: والفوائد
1: العظيمة؟
0: المشتركة لا شك، ونحن نتكلم عن ركن من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: لو إنسان حج الفريضة وهو متطوع الآن، له أجر وثواب كذلك، فكل العبادات والطاعات والأوامر واجتناب النواهي يترتب عليها أجر وثواب، لأنه انقياد لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحج، يعني باختصار، قوله جل في علاه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه، وربما جاء سؤال في اللقاء الماضي عن هذا الموضوع، وتزود الحاج، أن يتزوج للحج بالتقوى ويتزوج من الحج بالتقوى. وأيضا قوله جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا
1: منافع
0: منافع لهم. وهذه المنافع كثيرة،

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلها طاعات ومناسك وشعائر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبعض الصحابة: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا من فضل الله، يمحي ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب وغيرها. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الحاج بعد حجه يعود كيوم ولدته أمه. كيف؟ يعني نقيا وخاليا من الذنوب ومن الآثام. الطفل اللي يطلع من بطن أمه عليه شيء؟
1: لا.
0: نقي. في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي بعض الروايات: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لم يخالط إثم.
1: هل هذا كله شيخ علي لأن ما يلاقيه الحاج من مشقة ربما؟
0: طبعا لابد في مشقة. يعني أنت تنتقل اليوم، تريد أن تنتقل مثلا من مكان سكنك إلى مقر عملك، ربما يكون 15 كيلو ولا 20 كيلو ولا أكثر ولا أقل، تجد شوي مشقة وتعب ولا لا، ازدحام
1: لا شك.
0: طيب فما بالك برحلة الحج مع مئات الآلاف بل ملايين من البشر في مكان واحد، في منى، في صعيد عرفات، في التنقل، في كذا، في الطواف، في السعي مع كثرة الناس، في تعب. وإن شاء الله الأجر على قدر المشقة هناك تعب لا شك، ولكن مما يهون هذا التعب، حتى أنا كنت قديما أقول لبعض الأخوة وهم في الحج: أنتم الآن يعني بعضكم مستمتع بالحج وكذا، لكن بتي عليكم أيام سوف تتعبون فيها، وأول ما ترجع إلى بلدك وإلى البحرين حرسها الله وحفظها الله، أول ما ترجع بتكون يمكن مصاب بالمرض وكذا، تعبان. إذا أحد سألك عن الحج اسكت، لا تقول له شيء، لأن رأسا بيقول لا الحج تعب، الحج ما هي إلا أسبوع أسبوعين، بعدين بيشتاق مرة ثانية إلى أن يذهب إلى الحج مرة أخرى. لأن وخاصة هذا الحديث يعني: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير ونار الحداد التي يستخدمها تزيل الصدع الموجود على هذه المعادن أو الشوائب أو غيرها. فالمتابعة بين الحج والعمرة، بعض الناس يقول والله أدفع مئات الدنانير ولا آلاف الدنانير بعضهم كما في بعض الدول وكذا إلى آخره. إذا أنت مقتدر توكل على الله، الله بيعوضك ويبعد عنك الفقر ويبعد عنك الذنوب. بس اجعل نيتك خالصة لله، ما يكون حجك رياء ولا سمعة ولا لكي تحظى بلقب حاج كما يحرص البعض.
1: هذا يعني طبقا للرواية التي ذكرتها شيخ.
0: من حج لله، لأن بعض الناس يحج ظاهره أنه حج لكن ليس لله، لأي غرض آخر، وإنما إحنا لنا الظاهر طبعا والسرائر يتولاها ربنا جل في علاه
1: سبحانه.
0: فمنهم من يحج مصلحة، منهم من يحج تجارة.

0: تارة منهم من يحج ربما لأي منفعة أخرى، أو بعضهم رياء وسمعة والعياذ بالله. فهذا قد حظي بالتعب وخسارة المال وعدم وجود الأجر والثواب، ولا ينطبق عليه شيء مما قد ذكر من فوائد الحج، لأن حجه ما كان لله، حجه ما كان لله لكي يقال أنه حج وأنه فعل وأنه فعل. وهذا يعني ممكن يقع فيه الإنسان في عبادات كثيرة، والشيطان شاطر، والنفس الإنسان أمارة بالسوء تفسد عليه عبادته.
1: مر علينا في الصيام،
0: نعم،
1: أنه يعني هناك من يصوم ولكن ليس له
0: رب
1: من صيامه.
0: صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يستحضر النية، الحاج يستحضر النية وهو في عمل جليل وفي ركن من أركان الإسلام وفي بقاع معظمة وشرفها الله تبارك وتعالى، ويجتمع بالنسبة للحاج يعني مواسم زمانية معظمة أمر الله عز وجل بتعظيمها، موسم الحج وأيام ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، كلها أيام معظمة.
1: نعم.
0: وأيضا المكان، حرمة الزمان والمكان.
1: نعم.
0: وأيضا أضف إلى ذلك حرمة الزمان الأكبر الذي يعي هذه الأدب، وهو أن ذي القعدة وذي الحجة من الأشهر الحرم التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور، مو بحج عادي، حج مبرور الذي لم يخالطه إثم.
1: كلمة مبرور تعني أنه
0: نعم
1: لا يخالطه،
0: ما خالطه إثم ولا وقع في ما ينافي الحج، ونيته كانت لله، لم يعتريه العجب والكبر، وخاصة وهو في أماكن ينبغي عليه أن يتواضع. وبعض الناس يختال ويظهر لا يليق دخولك المسجد، حتى لو أنت متكبر، بمجرد أن تدخل المسجد العادي تنكسر بين يدي الله وتظهر التواضع، فما بالك بالمسجد الحرام وأنت بين الحجاج وأنت في المشاعر وأنت في غيرها. شوف حتى الشرع أمر الحاج أن يتجرد من المخيط لكي يكون الناس كلهم بهيئة واحدة،
1: كأسنان
0: أي
1: المشط.
0: ما في شيء يغطي الرأس ولا يغطي القدمين إلى الكعبين، نعال بسيطة لكي تقيه حرارة الأرض والأذى الطريق،
1: مهما كانت منزلته،
0: والملابس أي كل الملابس واحدة، العالم على الجاهل، على الغني على الفقير، على صاحب المنصب على غيره، ما تستطيع أن تميز أحدا. إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: أتقاكم. فيتواضع الإنسان لله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث مبينا أن الحجاج من السائرين إلى الله تبارك وتعالى والقادمين عليه، يعني وفود. وهؤلاء الوفود إيش وضعهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. هؤلاء وفود على الله. أنت لو وفد عليك أي شخص خاصة إذا عزيز عليك، كيف بتستقبله وتكرمه؟
1: أكيد يعني
0: فما بالك بهؤلاء الوفود الذين يفدون على الله تبارك وتعالى، يسيرون إلى الله عز وجل. يعني هذا الحاج من القادمين على الله تبارك وتعالى. فوفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. فعلى الإنسان أن يحسن في هذه الطاعات وهذه العبادات لكي تكون مقبولة، ويحظى بثواب الله تبارك وتعالى.

0: تعالى وببعض هذه الفوائد. أنا ذكرت بعض الفوائد، بعض الفوائد، وما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين لا يعد ولا يحصى. أنت تشوف الفوائد العظيمة يوم عرفة للحجاج ولغير الحجاج أيضا، وهو في الطواف، وهو في السعي، وهو في رمي الجمرات، وهو في كل، ترى انكسار بين يدي الله وإظهار العبودية. شوفهم في ليلة مزدلفة أو يوم أيام منى قبل أن يذهب إلى الجمرات، كبير صغير غني مليونير، يبحث في الأرض يجمع له سبع حصيات لكي يرمي بها الجمرات. هذا تواضع ولا لا؟
1: نعم صحيح،
0: هذا تواضع، إقامة العبودية لله. إذا بني نحكم العقل هاي شو الحركة هذه، يعني نأخذ حصى ونقط، عبودية لله، طاعة لله تبارك وتعالى. كان قيادي إبراهيم عليه السلام لأمر الله بذبح ابنه وبترك زوجته وابنه في واد غير ذي زرع لم يتردد، وطاعة إسماعيل لأبيه
1: عليهم السلام،
0: نعم، وطاعة هاجر أيضا لزوجها لما جاء بزوجة هاجر وابن إسماعيل رضيع وتركهم في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ما كان فيه زرع ولا بشر ولا ماء ولا شيء، وولى عنه ولم يلتفت لئلا يرق قلبه، لأنه مطيع لله ما يستطيع أن يتردد لحظة. تقول له لمن تتركنا، مرة مرتين ثلاث، لمن تتركنا هنا؟ في الثالثة لم ولا يلتفت له لئلا يرق قلبه، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال فقط، هذه إجابته، قال نعم. وانظر إلى الموقف الآن، موقف الطاعة والإنقياد
1: واليقين،
0: إذن لن يضيعنا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعنا. ما هي للحظات حتى انفجر تحت قدميها تلك العين التي يشرب الناس من مائها إلى يومنا هذا من آلاف السنين. وكل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى وإرادته، فقط على الإنسان أن يكون مطيعا لربه تبارك وتعالى دون تردد ودون شك ودون، وليبشر بما يفتح الله عز وجل عليه من أنواع الفتح والحماية والحفظ والأجر والثواب والتوفيق والسداد. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وسنعود إليك وإلى السادة المستمعين بمشيئة الله بعد هذا الفاصل، ورقم الهاتف الذي من خلاله نستقبل مكالماتكم مستمعين على هاتف 17-455-544، رقم 17-455-544، ابقوا معنا.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في برنامج أسئلة على الهواء، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ علي مطر. حياك الله شيخ علي.
1: يا مرحبا بكم.
0: شيخ علي، طبعا لا يخفى عليك ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في تيسير الحج لحجاج بيت الله الحرام، وكما تفضلتم بأن هذا يعني ديدا بلاد الحرمين منذ يعني قديم.
1: الحمد لله.
0: سؤال يطرح أحيانا ويعني نستشعر ذلك عند قدوم الحجاج سالمين. يتكلمون دائما عن كيف أن الحج يعني يسير، ولدرجة بأنه حتى مثلا يعني مثلا حصل جمرات يعني أصبح من السهل الحصول عليه يعني حتى بشكل

0: نعم، هذه التسهيلات وهذه التيسيرات، يعني وقد ذكرنا بأن الأجر على قدر المشقة،
1: نعم
0: هل من الممكن أن يعني هل تصح المقارنة بين الحج الذي كان يحجه مثلا آباؤنا وأجدادنا وما كانوا يعانونه من المشقة في ذهابهم في هذه الرحلة وفي هذه المناسك، وبينما يعني يعيشه الحجاج اليوم من التيسير والتسهيل، وما أيضا سوف يكون في المستقبل، لا نعلم كيف سوف تكون رحلة الحج من
1: نعم
0: التسهيلات، فكل سنة عن سنة هناك ما هو جديد، وكل سنة
1: نعم
0: يعني
1: صح صح
0: نعم.
1: الحمد لله. شو بارك الله فيك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى قديما كان منهم من يجد راحلة ليحج عليها، وبعضهم يمشي من مكة إلى المدينة أو من أي مكان آخر، وبعضهم كان يأخذ أشهر إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام. ونفقة هذا الذي يخرج من بلاده، خاصة قديما مثلا أو حتى اليوم، الذي يخرج من الخليج، دول الخليج حرسه الله، إلى مكة، المسافة ليست كالمسافة التي يأتي فيها ناس من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب،
0: صحيح، نعم،
1: فالتكاليف أكثر، ينفق أكثر، يبذل جهد أكثر
0: ربما يتنقل من وسيلة إلى
1: من
0: وسيلة
1: مكان
0: أيضا.
1: إلى مكان، ومن قديما وحديثا، هذا قديما وحديثا، فله أجر على نفقته. كم أنفق له أجر على النفقة، له أجر على ما يصيبه من تعب، وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لكن هل نستطيع أن نقول والله اليوم تساهيل، وفي مثلا قطار ينقلك إلى المشاعر، والباصات مكيفة والسيارات مكيفة، والانتقال من بلدك إلى هناك بالطائرة، ليست المشقة كالمشقة السابقة، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على كل سفر، السفر قطعة من عذاب، ويختلف من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن وسيلة إلى أخرى، والموضوع فيه تفصيل كبير. فكون الأمور ميسرة والحمد لله، ولا تزال تزداد تيسيراً، وهذا من توفيق الله عز وجل بعباده. وثم كما تفضلتم، الجهود التي تبذل أو تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج، هذا التيسير لا يقلل من أجر الحاج شيء،
0: الحمد لله،
1: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نحن قديما كان أحيانا نخرج من مزدلفة إلى منى سير على الأقدام، وأحيانا بالسيارة على المتيسر والأسرع، هاي قديما. وأيضا من عرفة إلى مزدلفة إما مشيا، ولا يزال الناس يفعلون هذا الأمر. واليوم في وسائل ووسائل، وربما مستقبلا تتطور. الحاج أدى الحج الذي عليه، حتى في السعي والطواف كان يجد من يطوف مثلا في الأدوار العلوية، طواف في الدور العلوي، وأنت بعيد جدا
0: عن الكعبة
1: عن
0: وعن
1: الكعبة،
0: نعم
1: فمسافة،
0: صحيح،
1: فبعضهم كان يدفع من معه إذا كان عاجزا أو كذا بالعربة، وبعضهم يستعين بالعربة. واليوم بفضل الله عز وجل في وسائل،
0: كان يحمل أيضا، يعني
1: كان يحمل،
0: نعم،
1: ونتذكرهم في الطواف وهو من خلفه خشب خشب خشب، يعني
0: نعم
1: انتبه ابتعد عن الطريق.
0: نعم
1: هذه الأمور تغيرت، واليوم في سيارات كهربائية، ما ندري غدا والمستقبل القريب أو البعيد ماذا يحصل، يطيرون ولا يكون شيء شبيه بالتلفريك ولا كذا، الله أعلم إيش بيصير. يعني المهم التطور حاصل، لكن الحاج أجره كامل بإذن الله تبارك وتعالى. هل نستطيع أن نقول له أنت أجرك أقل من غيرك؟ لأن

0: أمور ميسرة، لا هذا التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى عليه.
1: سبحانه. نعم
0: إيه نعم.
1: بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا من حجاج بيت الله
0: بالعكس،
1: الحرام
0: هذه
1: حجهم،
0: التسهيلات تشجع
1: تشجع على
0: الناس أن يذهبوا
1: الحج. نعم
0: إلى الحج.

0: هناك والتيسيلات وتيسير الأمور وكذا إلى آخره.
1: صحيح. نعم. نعم. بارك الله فيكم. وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم. ومعنا هذه المكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طيب، إلى أن تجهز المكالمة أذكر مرة أخرى بالرقم 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم. ألو. نعم،
0: انقطع ظهر الاتصال.
1: معنا، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا مرحبا، حيا الله شيخ جمال.
2: يعطيكم الصحة والعافية. الله يحييكم الشيخ.
1: أهلا وسهلا،
2: وربي يجعل البلد آمن إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. رجعنا نفس ما كنا وسحبونا الإذاعة. أهلا معاكم،
1: حياك الله يا أخوي.
2: النفس السبيل. الله شيخنا توج راسنا. كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك ويسلمك.
2: الله يطول لي عمرك
0: ويرفع قدرك
2: شيخنا. آمن إن شاء الله وقدرك إن شاء الله مرفوع. رحلة القلوب اللي هي الحج، سبحان الله، هي باب من أبواب الجنة. ففي ناس تكون قلوبها معلقة بالحج أكثر من يمكن العبادات الثانية، ومنهم من من الله عليه بالأبواب كلها. فما هو أجر من يكون قلبه معلق بعبادة معينة؟ الأمر الثاني، بعض الناس اللي يروحون الحج للأسف بعضهم، يعني البعض يأخذها كأنها كشتة، واستشعار النسك عنده ضعيف جدا، هذا يدل على ضعف الإيمان. الشيء الثاني الرخص، بعض الناس الله يسلمك يعني يأخذون الرخص مع أنه يعلم داخله أنه عنده القدرة أن يؤدي هذه العبادة، بس خبرك الشيطان يزين له فيفكر أنه هو خلاص ما يقدر. وما أحلى العبادة لما كما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نكون مقتدين به. الله يحفظك. العبادة لما تتحول إلى عادة إيش حكمها؟ وإحنا طبعا نحن في الأشهر الحرم، ونسأل مولا تبارك وتعالى أن يعظم لنا الأجور إن شاء الله، ونتقبل منه، وأن نكون مخلصين وصادقين.
1: آمين.
2: ويعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا. إن شاء الله تسمع الإجابة أخوي جمال. شكرا لك على هذه المشاركة. وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم. ومعنا هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا، من معنا؟
3: معكم نوف.
1: تفضلي يا نوف.
3: إنزين، عندي سؤال. يعني معروف يوم أيام أول لما كنا ياهال أبهات يطقون عيالهم عشان الصلاة، في هال يصلون في هال ما يصلون.
1: ايه؟
3: مع الوقت يصير في ناس ترغب في الصلاة، وفي ناس يعني
1: تترك
3: تبتعد عن الصلاة بسبب يعني السلوكيات مالت الأهالي القديمة.
1: طيب،
3: فالحين السؤال إنه يعني حين أنا عقب ما كبرت صرت الحمد لله، يعني الله هداني وبديت أصلي كل صلاة.
1: نعم.
3: الصلوات اللي فاتتني قبل فشلون أقدر أعوضها أو أني أصليها؟ في ناس تقول تقدرين تصلين صلوات، يعني الفرض أهم شيء، صلاتين صلاتين وقت المستطاع. في ناس تقول لي ما له داعي، فضايعة في ذي الموضوع، فأحتاج من الشيخ أنه يعني يوضح لي، لأن بصراحة قاعد أشعر بالذنب أنه يمكن سلوكيات أهلنا شوي خلتنا نبتعد عن الصلاة. بس حاليا أنا قاعدة أصلي، بس الحمد لله، وقاعدة أحاول أعوض اللي أقدر عليه، بس ما أعرف هل هو صح، شنو المفروض اللي أسوي.
1: الله يقدرك إن شاء الله، لكل خير يا منوف، إن شاء الله تسمعين الإجابة. شكرا،
3: شكرا، يعطيكم العافية.
1: حياك الله، الله يعافيك. على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم مستمعينا في برنامج أسئلة على الهواء. ونبدأ بسؤال الأخ جمال أو أسئلة الأخ جمال. كان السؤال الأول يتعلق عندما يكون الإنسان متعلق بعبادة معينة دون سائر العبادات، يعني مثلا أن يكون عاكف مثلا على محبة الحج وعلى يعني دون سائر العبادات الأخرى.
0: نعم، وأشوف بارك الله فيك، قلب المؤمن متعلق إن شاء الله بكل العبادات التي أمر الله عز وجل بها، وخاصة ما يتعلق بالفرائض والأركان والواجبات.
1: نعم.
0: تعلق قلب المؤمن وراحة قلب المؤمن وسعادة قلب المؤمن

0: بالصلاة، ببر الوالدين، بالحج، هي كلها فرائض وأركان. بر الوالدين من الفرائض، تعلق قلب المسلم بصلة أرحامه، مستحيل يمر عليه يوم ما يصل فيه أرحامه، مستحيل، أقلها ربما بالاتصال، وعلى رأس الأرحام طبعا الوالدين. كون الإنسان يميل أحيانا إلى بعض العبادات، طبعا الواجبات لابد أن يؤديها في وقتها كما أمر الله. وكل العبادات لا يؤديها كل المسلمين يؤدون كل الأركان، لا،
1: صحيح.
0: لا يؤدون كل الأركان. المسلمون اليوم كل واحد منهم ولد من أبوين مسلمين ومن آباء مسلمين وأجداده طلع مسلم، فهو لم ينطق بالشهادتين في دخوله في الإسلام، وبعد الشهادتين الصلاة يؤديها وواجب عليه إذا بلغ. لكن تعال، وهي ما تسقط عنا إلا إذا فقد الأهلية، فقد عقله. تعال إلى الزكاة، إن وجد النصاب بالشروط، نصاب وحول،
1: هناك من لا
0: ما
1: يجد.
0: في نصاب ما في حول ما عليه زكاة. الصوم، مريض ما يقدر يصوم ما عليه صيام.
1: نعم.
0: الحج، غير مستطيع ما عليه حج. فشنو صفينا من أركان الإسلام؟ الصلاة.
1: نعم.
0: ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام
1: الصلاة والسلام.
0: ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرش الرحمن. ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، المسجد طوفة، لا، مو بالصلاة، بالعبادة في المسجد والذكر والعلم، قلبه معلق بالمساجد. فهذا قلبه معلق بالمساجد. شوف، بعض الناس الآن في نوافل العبادات، بعض الناس يميل إلى الصيام أكثر من عبادات أخرى، وبعضهم يكثر من الاستغفار أكثر من أذكار أخرى، التسبيح والتهليل، وبعضهم يكثر من التسبيح والتهليل أكثر من الاستغفار، وبعضهم يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يكثر من تلاوة القرآن، وبعضهم يكثر من الدعاء، وبعضهم قد جمع بين هذا وهذا وهذا وهذا، كل شيء له وقته. وهو يقرأ القرآن الكريم، أذن المؤذن، توقف عن القراءة وردد مع الأذان، انتهى المؤذن، نهض وترك القرآن وصلى ركعتين بين كل أذانين صلاة للحديث، مثال يعني.
1: ويعود مرة
0: وكذا
1: أخرى.
0: وأحيانا يجد الإنسان أنه لسانه منطلق بالتسبيح، أحيانا بالاستغفار، وأحيانا بالدعاء. تشوف بس هو رأسا الله ألهمه أن يدعو بدعاء معين، لا تفوت هني. لكن في النهاية المؤمن والذي يعبد الله تبارك وتعالى قلبه معلق بكل العبادات، أدى الفرائض بعد الفرائض في نوافل، ربما في نافلة هو أنشط من نافلة أخرى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بعض الأشخاص والله تعبان، هو جلس على فراشه وطول الليل وهو يستغفر، ويجد لذة في الاستغفار وأنس وسعادة وراحة، والآخر بالدعاء، والثالث بقيام الليل، والرابع بتلاوة القرآن. فما بالك لو اجتمعت كلها، وكل عبادة لها وقت معين، فقلب المؤمن إذن يعني معلق بعبادات كثيرة. ولهذا بعض الناس يتميزون عن غيرهم بكثرة الصيام، قلبه معلق بالصيام أكثر، وبعضهم يتميزون بكثرة مثلا الصدقة وكذا. ولهذا للجنة أبواب،

0: منها باب الريان، أبواب يدعى لها. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بين أن للجنة أبواب وكذا، فقال له الصديق، صديق الأمة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يدعى المرء من الأبواب كلها؟ ممكن يدعى من كل الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: هو في حديث آخر كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم، يعني من صلى الفجر في جماعة،
0: نعم،
1: من حضر جنازة،
0: فما
1: من عاد
0: كان يجيب
1: مريضا.
0: ذاك اليوم إلا أجاب أبو بكر، من شهد منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق؟ قال أنا. من أصبح منكم يوم صام؟ قال أنا. قال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، أو كما ورد في الحديث. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ
1: ما نوى.
0: ما نوى. تعلق القلب بالعبادة كما أسلفت القول هو هنا مصدر راحة القلب وسعادة القلب وعودة القلب مرات ومرات إلى هذه العبادة، أحس بلذة العبادة. شوف اللي ما يصلون، اللي ما يتصدقون، اللي ما يقومون الليل، هاي ما حس بلذة هذه العبادات، لكن خله يسويها بعض الأيام ويحس بلذتها، ولا يحس بلذتها إلا إذا كانت لله وأخلص فيها لله، يفتح الله تبارك وتعالى عليه، فيكون مرتاح القلب، مطمئن القلب، فيجد العون على العبادة، بل يجد ما يعينه على الاستمرار على العبادة وعلى الطاعة. ليش اليوم نجد في كل مساجدنا ولله الحمد، وهي كثيرة في بلادنا حرسها الله، مساجد كثيرة مهيئة للصلاة، للعبادة، للطاعة، للدروس، للمحاضرات، بعض الأشخاص قبل المؤذن هم في المسجد. شو اللي ودى المسجد؟ ما الذي أخذه إلى المسجد؟ قلبه معلق. وليس معنى هذا أن فلان قلبه معلق بالمساجد أن 24 ساعة في المسجد، لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن حتى لو طلع من الصلاة، انتهى من صلاة الظهر، وهو جالس يتغدى، وهو مع أهله، وهو في العمل، قلبه معلق بالصلاة، قاعد ينطر، يحسب، يدري متى قد باقي عن صلاة العصر، وإذا انتهى من العصر يحسب حساب المغرب، قلبه معلق بالصلاة، قلبه معلق بالمساجد وبالصلاة وبالطاعة وبالعبادة ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هذه الصلاة فيها ما ليس في غيرها. يعني إذا واحد يقول أنا أدعو الله خل دعائك في الصلاة، هذاك يقول أنا أستغفر خل التسبيح في الصلاة، تلاوة القرآن في الصلاة، عبادات كثيرة إضافة إلى الركوع والخضوع والخشوع والطمأنينة والسجود، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فجعل كل هذه العبادات في الصلاة. يعني أحيانا حتى يعني بعض الأفعال يقوم بها البعض، بعض المصلين، يعني هي جائزة مشروعة لا شيء فيها، لكن ربما على حسب يعني فهمي أنه ترك الأفضل. يعني في وقت للإقامة جاء وصلى ركعتين بسرعة، بسرعة صلى سريع ركعتين، يعني بالكاد حتى يركع ويسلم بسرعة ويرفع يده يدعو، كان خليت الدعاء في الصلاة في سجودك وفي التشهد قبل السلام، هني موضع دعاء، والدعاء كلما كان في الصلاة كان أفضل، والتسبيح بعد الصلاة، أي شيء من الأذكار التي وردت اللي هي من باب الدعاء فيها دعاء خلها في الصلاة. حتى بعض أهل العلم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلها في الصلاة لأن دعاء، بقية الأذكار جعلها بعد الصلاة. وكان الأمر فيه

0: فيما يتعلق بهذا الدعاء وغيره. فكون رفع يديه ودعا طيب، وربنا جل في علاه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فيدعو الإنسان. لكن خل دعائك في الصلاة أفضل من أن يكون خارج الصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ جمال عن من يذهب
0: في بعد أمر، بارك الله فيك.
1: نعم تفضل شعبي.
0: مما يبين تعلق القلب بال خلاص يكفي. أنا إذا دشيت في الموضوع ما بيخلص.
1: ما يخلص.
0: ما عليه. شوف اللي عندك بعدين.
1: طيب تكلم الأخ جمال عن يعني من يذهب إلى رحلة الحج ويؤدي الفريضة والنسك، لكن يعني هو يتعامل مع يعني هذه الفريضة وكأنه ذاهب إلى نزهة كما قال.
0: نعم.
1: يعني ربما من ما يراه من تسهيلات ومن غير ذلك، فيتعامل مع الأمر بغير جدية.
0: وهذا يتوقف بارك الله فيك على مدى إيمان العابد وحضور قلبه وتلذذ بالعبادة. احنا انا اتذكر مر علينا من الأشخاص قديما في يوم عرفة مجتمعين في صعيد عرفات يلعبون بتة
1: ورق.
0: وانا اتذكر هذا الى يومك. يا جماعة تقول احنا دعينا بعد العصر عندنا شوي بس، واللي قاعدين يسولفون واللي قاعدين كذا الى ما يمنع الكلام ما يمنع لكن القلب. وهذا شبيه بإيش؟ بالذي يصلي صلاة ولكنها صلاة ميتة. هاي لصلاة العادة، يصلي بدون خشوع بدون خضوع، بدون صلاة ميتة لا خضوع فيها ولا خشوع. وإذا انتهى من الصلاة، صلاة لا تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر، لحين هو في المسجد ويغتاب فلان ويتكلم في الإمام ويعقر في المؤذن، لحين ما طلع من المسجد، هاي استغفار عقب الصلاة. وهو ينتظر الصلاة ربما يغتاب، ونسمع بعضهم وهو يالس في المسجد يتكلم عن فلان وعن فلان وعن فلان، لحين ما صلى. هذه عادة غير فرق بين هذا وبين ذاك الذي يصلي الصلاة كعبادة، يتلذذ بهذه الصلاة وخاشع فيها، ما يشعر بالعالم الخارجي حوله. واليوم انظر إلى أخلاقنا، إلى سلوكياتنا، إلى تعاملنا كثير من الناس وقعوا في الغيبة، في النميمة، في الاستهزاء بخلق الله، بالسرقة، بالاختلاس، في الغش، في التهاون في عمله، في واجباته. ليش؟ الصلاة التي يصليها لم تصقله، أو بعبارة أخرى ما أقام الصلاة التي أمر الله بها. لا أقامها في وقت الصلاة بالمحافظة على الطمأنينة فيها والخشوع فيها وأركانها وواجباتها والإقبال على الله عز وجل فيها، ولا أقامها خارج الصلاة.
1: نعم.
0: إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صليت وترى نفسك بعد الصلاة ترتكب فحشاء ومنكر وتسرق وتتهاون في عملك وعاقل والديك وتسيء لزوجتك وتفعل وتفعل وتفعل، راجع صلاتك. يقول أحد أهل العلم، كان معنا في المسجد رجل دائما في الصف الأول ما تفوت تكبيرة الإحرام، حتى جاء يوم من الأيام أصيب بمصيبة فقد أحد أبنائه، مات واحد من أولاده فجأة. يقول فبدأ منه من الاعتراض والنياحة والجزع ما لا يحصل لعموم الناس، فضلا أنه من من المحافظين على الصلاة، يقول عندها علمت أن صلاته

0: وكانت عادة وليست عبادة.
1: ومن الناس من يعبد الله
0: على حرف.
1: على حرف.
0: فالفرق بين الصلاة الميتة والصلاة ليومك، بعض الإخوة نراهم بالمسجد، هو في صلاة الجماعة طبعا متقيد بالجماعة ما يستطيع أن يغير، لكن هو في صلاة السنة وهو في أبدا ما يستقر في الركوع في السجود، وهو حمامة المسجد على طول في المسجد، من يوصل للركوع لرفع. هذا كما ورد في الحديث لو صلى 60 سنة ما تقبل منه صلاة، ربما أتم الركوع ولم يتم السجود، وربما أتم السجود ولم يتم الركوع. يصلي صلاة ما فيها روح، ما فيها خشوع، ما فيها خضوع لله تبارك وتعالى، صلاة ميتة لا تؤثر على قلبه، لا تؤثر، لا تزيد من إيمانه. كيف يتعلق قلب المؤمن بالعبادة بالطاعة وتكون عبادته عبادة حقيقية وليست عادة؟ بأن تكون هذه أثرت عليه وزاد، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلى الإنسان أن ينتبه. وطبعا ضربت أنا أمثلة بالصلاة، ولكن طبقها على الحاجة، على الصيام، على
1: العبادات،
0: على سائر الطاعات والعبادات، حتى برك لوالديك وصلتك لأرحامك. أحيانا نبر الوالدين ببرود، كأنه بس واجب علينا، نبي نأدي اللي علينا وخلاص، إن أنا زرت وأنا ذهبت إلى الوالد أو الوالدة أو فعل يعني. وصلت أرحامي، لكن مب بنية التعبد لله ولا لا، ما في،
1: ربما ابتغاء عطية مثلا أو
0: نعم مثلا
1: أو مكانة مثلا،
0: أي لا، فهذه المشكلة. لهذا حتى بعض أهل العلم يقول بأن بر الإنسان لوالديه بعد الموت هني يعني ما في مجاملة ولا في شيء، يعني يدعو لهما ويتصدق عنهما ويفعل ويفعل، يعني ما في في حياتهم يعني في مجال يجامل وكذا، لكن الحين ما في مجاملة.
1: الله المستعان.
0: فتعلق القلب العبادة، فإذا تعلق القلب العبادة وزاد الإيمان حصلت الراحة وحصلت السعادة، وأمن من حوله على أنفسهم منه ومن لسانه ومن تصرفاته ومن يده ومن بطشه ومن سوء خلقه ومن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا عن كل شر وأن يعيننا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي مطر، وبارك في علمكم، وإن شاء الله نكمل الإجابة على أسئلة السادة المستمعين في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. هذه تحية مستمعينا في الختام، تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، في أمان الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفرقان.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.
2: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة صاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

أمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة صاد.
3: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزمر.
2: الحديث عن الموت حديث مستفيض، لكن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الموت والحياة كلاهما مخلوق لله جل وعلا، لكن من حيث النظر الصحيح الموت يظهر فيه أعظم ما يظهر أثر القدرة، والحياة أثر اللطف. أعيد، الموت فيه أثر القدرة أثر القهر، وأما الحياة فيها أثر اللطف. فلما كان في الموت أثر القهر قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، ليناسب القهر. ولما ذكر الحياة وقلنا وهي من مظاهر اللطف قال: الغفور، ليناسب اسم الغفور مظاهر اللطف. قدم الله جل وعلا الموت على الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة. لما قدم الله الموت على الحياة؟ ذكر أهل العلم أسبابا عديدة، منها أن الإنسان أصلا كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا واحد. الأمر الثاني أن في تقديم الموت قهر للعباد، أن في تقديم الموت إظهارا لقدرة الله جل وعلا، وفي ذلك قهر للعباد. الأمر الثالث أن الله جل وعلا خلق الحياة حتى نعمل، وخلق الموت ليكون ما بعد الموت ثوابا على ذلك.

على ذلكم العمل. فقدم الموت لأن المعنى يتضح كما حرره النسفي في مدارك التأويل، أن الإنسان إذا جعل الموت نصب عينيه كان أقدر على العمل، أن أعظم دافع وباعث على الطاعة أن يجعل الإنسان الموت بين عينيه. ولذلك أبعد الناس عن الطاعات من غفل عن الموت. لكن لما قال الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عرفنا أن أعظم ما يدفع إلى العمل هو شعور المرء بأنه سيرجع إلى الله، ولن يرجع إلى الله حتى يموت، ثم يكون هناك بعث ونشور. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا الموت هو مخلوق. جاء في الأثر الصحيح أنه ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح. أملح معنى أنه يخالطه بياض وسواد، إلا أن البياض أكثر. فيشرئبون يعني ينظرون، يعني يرفعون أعناقهم نظرا للمنادي. فيشرئبون ينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم يراه. ثم ينادي نفس المنادي يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم كما قيل لغيرهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فينظرون فيذبح الذي هو الموت حقيقة الموت، وينادي مناد يا أهل الجنة أن خلود فلا موت، ويا أهل النار أن خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال وإنما يؤتى بالموت على هيئة تمثال ويذبح، لأنه لا سبيل للموت على أهل الآخرة. فأهل الآخرة سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار لا سبيل للموت عليهم، فالله لم يحكم على أهل الآخرة لا من أهل الجنة ولا من أهل النار بالموت. فلما لم يقدر جل وعلا على أهل الآخرة بالموت، كان بدهيا منطقيا عقليا نقليا كما هو ثابت يذبح الموت ولا حاجة له. وهذا الموت يكون بعده القبر، والله جل وعلا يقول ثم أماته فأقبره. الموت نفسه لما جعله الله جل وعلا نهاية رآه الناس، فأذل الله جل وعلا به كل أحد. قالوا أذل الله به عرفوان الأكاسرة وجبروت القياصرة، أذل به الفقراء والأغنياء ولم يستثن منه أحدا. وفي الحديث والجن والإنس يموتون، وتفرد جل وعلا وتبارك اسمه بالبقاء. سماه الله جل وعلا في القرآن مصيبة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت تحبسونهما من بعد الصلاة إلى آخر الآية. والمقصود سماه الله جل وعلا مصيبة، وينجم عنه أمور عدة، فالزوجة تعتد ثم تتزوج، والمال يقسم، والجسد يوارى ويدفن، إلى غير ذلك من أمور لا تخفى. سيأتي في الحديث عن حياة الأنبياء ما يمكن أن نتعظ به في مثل هذا الأمر والعلم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله

يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا

وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا

قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: فواصل حديثية.
0: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي، وصححه الألباني.
5: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
6: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
7: الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة فصلت. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فصلت.
2: اللهم ارحم من فاضت أرواحهم إليك واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

0: موتانا وموت المسلمين، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
1: يا أرحم الراحمين.
0: واجعلنا ممن شملتهم بقولك سبحانك، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الانفطار.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الانفطار.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا لبس ثوبا جديدا قال له:
1: تبلي ويخلف الله تعالى، البس جديدا.

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام. تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم سورة الأنفال بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام

0: أيام ذي الحجة، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث عن فضل الحج وما يترتب عليه من الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية تدل على فرضية الحج، وأن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على عباده. ومن أحكام الحج أنه يجب على المسلم أن يبادر بالحج الواجب، ويأثم بتأخيره إذا كان لغير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والشروط التي يجب بها الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والحج يصح فعله حتى من الصبي، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، وأن هذه الحجة التي فعلها وهي صبي لا تجزى عن حجة الإسلام، ولكن له الأجر والثواب على ذلك. ومما ورد في فضل الحج ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: نرى الحج أفضل العمل، أفعل نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الحج حج مبرور. رواه البخاري. والحج المبرور قال بعض العلماء هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم والمعاصي. والثاني من شروط الحج المبرور كملت أحكامه، فيؤدي الأركان والواجبات والسنن فيقع على الوجه الأكمل. ومما ورد في فضل الحج ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. فهذا فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن صاحبه يكون من الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وكذلك من شرط الحج المبرور أن تكون النفقة من مال الحلال، فيختار الحاج النفقة الحلال لهذا العمل والركن الذي هو من أعظم الأركان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك من أسباب الحج المبرور حسن الخلق ولين الجانب في التعامل مع الآخرين، خاصة أن في الحج يكثر فيها الجدال ويحصل فيها التعب، فقد يصدر من بعض الحجاج نوع من الإساءة إلى شخص، أو قد تحصل بينهم المخاصمة والمجادلة، فالحاج يبتعد عن ذلك كله حفظا لحجه من التقصير فيه. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث، وهو التحدث بالجماع وغيره والنظر إلى النساء، ولا فسوق، ويكون المال حلال. وما يتأكد

0: الحاج حينما يذهب إلى الحج أن يعظم هذا البيت الحرام، فقد توعد الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان هذا مجرد الهم بالمعصية، فكيف من يفعل المعاصي والذنوب في الحج؟ فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله ويستشعر فضل هذه المشاعر، فيؤدي المناسك على صفة التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين بسكينة ووقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة. ويتأنى في أفعاله وأقواله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله حجاج لحجهم وتقبل الله منهم صالح أعمالهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: سبحان من اصطفى من عباده قوما بالعروة الوثقى معتصمين، وألهمهم من الإيمان والطاعة ما أصبحوا به راشدين، وبلغهم من خشيته منازل المتقين، ومن طاعته ما أوصلهم به إلى عليين. سبحان من سكبت ببابه العبرات ورفعت إليه الدعوات. سبحان من يذيق في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور التحية ويبلغ ما لا تبلغه الآمال والأعمال من الخيرات. عظيم في ذاته وخلقه وقضائه وقدره. لا تحيط به الظنون. في قبضته التحرك والسكون. تعالى فوق كل شيء وقدره إلى وقت يكون. إذا فاز منه عبد بالرعاية فكل شدائد الدنيا تهون. سبحانك. سبحانك لا عظيم إلا ما علمت
1: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة البقرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل يسأل يقول نسمع حديث لا صلاة لمسبل، وأغلب الناس في هذا الزمان مسبلين، فحين يسمعون الحديث يتكاسلون عن الصلاة وقد يتركونها، فما حكم من يصلي مسبلا وما حكم صلواته السابقة التي اعتاد أن يصليها مسبلا؟
3: نعم، لم يرد في أنا هذا الحديث ما أعرفه.
2: أحسن الله.
3: لا أعرف هذا الحديث، ما وقفت عليه.
2: نعم.
3: لا أعرفه، ولكن لم نسمع من أحد من علمائنا من فقهاء الإسلام ومن أئمة الإسلام أنه قال بأن الصلاة المسبل غير مقبولة.
2: نعم.
3: أو أنها مردودة أو أنها، ما سمعنا بهذا. نعم، لو أخل بركن من أركان الصلاة، لو أخل بالطمأنينة في الصلاة ممكن يحصل خلل في الصلاة، يعني عدم قبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربوعها، ثلثها، نصفها.
2: نعم.
3: الله يلطف بحالنا، وصل إلى نصفها.
2: أي
3: فهذا على قدر حضور القلب والخشوع في الصلاة والطمأنينة. فإذا أخل بالطمأنينة وأخل، نعم، لأن ذاك الرجل المسيء في صلاته لما دخل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
2: نعم.
3: ارجع. وإيش كان الخلل؟ وعاد عليه مرات، كان لا يتم، لا يقيم صلبه في الركوع وينقر في سجوده، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه علامة من علامات الصلاة الباطلة، لأن لم يطمئن، لأن الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن. في القيام، القيام ركن.
2: نعم.
3: الطمأنينة في القيام ركن.
2: سبحان الله.
3: الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن، السجود ركن، الطمأنينة في السجود ركن، الجلسة بين السجدتين ركن.
2: نعم.
3: الطمأنينة في هذه الجلسة بحيث ترجع ويرجع كالعظم إلى هذه. نعم. معنى الطمأنينة.
2: نعم. نعم.
3: سواء أنت راكع أو ساجد أو رافع من الركوع، بحيث يرجع كل عظم إلى موضعه.
2: نعم.
3: البعض لا، ما يصليها كذا، تو رافع ينزل.
2: كل ذكر في كل حركة يعني.
3: نعم.
2: نستشعر كل ذكر في كل حركة.
3: أيضا أنت لما تقول الله أكبر وتنزل، وأنت لما تقرأ الفاتحة وتقرأ. نعم. هذه الآيات العظيمة كلام رب العالمين.
2: نعم.
3: لابد أن تتدبر وأن تنصت، شوف الرحمة من يحصلها.
2: الذين استمعوا له وأنصتوا.
3: فاستمعوا له وأنصتوا، مو بس استماع.
2: نعم.
3: مع الانصات، كثير من الناس يصلون الشيخ بقلوب يعني غير حاضرة،
2: لا، الصلاة ما يعرف
3: على الله عز وجل بقلب حاضر، وصلي. نعم. لله بخضوع، ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع.
2: الله.
3: إيش معنى صلاة مودع؟ أن آخر صلاة صليها عقبها بتموت، كأنك بتموت. هو فعلا.
2: نعم.
3: من يضمن حياته؟
2: صحيح.
3: ما نضمن حياتنا دقيقة أن نعيش بعد هذه اللحظة. فعلى الإنسان أن يخشع في صلاته ويطمئن في هذه الصلاة، والله تبارك وتعالى امتدح في الحقيقة الذين يخشعون في صلاتهم، وبين بأنهم من أهل الفلاح والفوز والسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: أول صفة.
3: نعم.
2: لا إله إلا الله.
3: الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى بعض أهل العلم يقول خل أن

0: الله تبارك وتعالى جعل الفلاح المصلي خشوع في الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
0: معنى هذا من لم يخشع في الصلاة ليس من أهل الفلاح.
1: لا.
0: فالأمر ليس بالأمر السهل الهين.
1: نعم.
0: وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أجر وثواب الخشوع في هذه الصلاة كما في قوله في أحاديث طبعا كثيرة، منها قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله،
1: عمرك كله. لا إله إلا
0: فعلى الإنسان أن يخشع في الصلاة ويستحضر قلبه في هذه الصلاة، يقاوم ما استطاع الأفكار والوساوس التي تأتيه والخواطر.
1: نعم.
0: يقبل على صلاته وقلب فارغ، ما يصلي في مكان فيه تشويش، ما يعبث في صلاة في بدنه وفي ثيابه وهو يصلي.
1: نعم.
0: ما يسرع في هذه الصلاة، يخل في الركوع ويخل بالسجود، لا يتم صلبه في ركوعه وينقر في سجوده، فكلها علامات. ولا يلتفت في الصلاة، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء كما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الملك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. القرآن بالعموم يأتي شفيعا لأصحابه، لكن هذه السورة أيضا لها شأن خاص وفضل خاص في الشفاعة للمسلم يوم القيامة لمن داوم على تلاوتها.

0: لمن داوم على تلاوتها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الفتح.
1: سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحان

0: سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام، وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود، لبيه وسعديه والخير كله في يديه والشر ليس إليه، إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين، ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين، ورفعوا أكفهم لرحمته مستنزلين ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرمه، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
1: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:
1: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: ثنا.
1: متفق عليه.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

يعلمون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيةٌ

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فيما يلي يتلو القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام. بسم

0: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد،
3: ورازق العباد.
1: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء الذاريات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء الذاريات.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له.

0: وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة يونس عليه السلام.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الرعد.

0: التاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الرعد.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النمل.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنعام.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنعام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله رب العالمين الرحمن

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة المائدة تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا. وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك. وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك، ما أهونني عليك، سبحانك، ما أحوجني إليك، سبحانك، ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك، لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر، يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك، غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك.